0: This is the BBC World Service, delving into a world of secrets.
1: Exposing hidden realities.
2: It was kind of like an earthquake and everybody felt it.
1: Holding the powerful to account and telling the stories they don't want told.
3: It's astounding that anybody could get away with it.
0: World of Secrets. To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts. This is the BBC World Service, and on our website you can explore more of our programmes, from documentaries to science. Listen and download at any time by going to bbcworldservice.com. On air, online and on smartphone, this is the BBC World Service, the world's radio station.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
5: Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
6: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اثر تحدث سنه كلتشن اسران شدشتني نحدث عت الدالنا تحس قربنا لنا فلما حزبتات اورجن تورس ايلاندر نزلومي مدبنا محلال فول زلنا مريت تنتاوين وننتو مخانم افلطو كنب نفوتو بزدما اس بي اس تغرينيا حزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفو زلون عبيت عدي كبري هب وانت عالم كؤس أغري في فاخر تشان إسران شدشتن ما قلتو أخيلوز جمارلو وان بتحنا لنا أبزي أبا أستراليا قدمات وانت عالم بقدتان بنتان زم حلالف مدبر تلابجين راديو إس بي إسيو سلازي زاب عالمنا زعبي وراي كايدن كولوز شفننا أب كلو مدرخة تلابجين راديو مربب حبريتان محبرا مرا خبيتاتن كوس خيمالتيو نلمبار تسعوتاتات كدم جمارو بزعبو حافشاون واناون حبريتان رئيتون نمركاب إبراهيم علي مستنتاني سبورت نقا والدى جيرجيس حاتير لال جيرلو أبزمت مدباتنا دما بقتالي كنقربينا بتوسخي غازيت إنياتات برهان اسماعيل أحمد محمود أبناي كوميونيتي راديو 3C عرب محبرة سبز قبرو تلوى تلوى أب محبرة سبنا كلتشن إسران شديشن تشلم تكوين مالو بزعبازي إلالا لنا لوهنا سدد لنا سبتابونا لو أب مرز آيتيوبيا بلسقنا كساب حجي أبستا أوجو تسيطات مرج أستودا درولو مدبرات كلهم كم سعارة فليتو بردنت إسياس ناي قبسي أقدا سيت ودب سكنا بچ حزبلن قالت حستوتاتن زلو ايو تحرزينا قربي قالت حستوتاتونا لنا نقول مدباتنا من كتتال مسانا حبيركم كتنحو زعدمكم عدالونا عرامنز مدب بين سمره حجب غطا نعمل توزينا نيلوم يا حامس عصر تحادي سنة كلتشن اسران شدشتن استدالو زيناتا تقرب لكم فلما عرساتهم President America Donald Trump قبل الإيران حدش متقعد كم زلوا أتنكيقو أبيل فاست دحرين ملو ليتي أنت أسر دتنياتا استقبر أقرقر أبايتن ما خاينن بحوي نديدوم وانج عالم كلتشن إسران شدشتن قبلهم عصر تحادثين جميرو بوغعي كجمريو إزي ريدي اسبيس بغان قطرين ياسفنو مدبيو زرزرات زينا President America Donald Trump هيليكوبتر سراويت أمريكا دحرمو دقا أبدو باوشين خطها غير متقعت دحرم جمارو حد معلتي أبل لعلي إيران حدش متقعت كم زهلو أتنكيغو President Trump أبل محبرا من راخبيتات أبز حلوف وملقتي إيران أبس من معنى مبتح نوح جيزي كم زوسادة دحرم قلات حجي اتواغا بزقاددن بزخف أن متقعتي كم اتخفولو أفراريحو President إيران مسعود بيزيشيان نتي بأمريكا زكازو المتقعتي ملك التسفى مقراص إلو قليس والله إزيز متأس راويت أمريكا أب كم مكالخالي أير إيران نايرا دار بوتاتاتن مدبرات مكوتات ري بايتاتاتن زا أمسل أستات إسرا إلاماتات كم زوغ أدحر محباريو كند أفنيا سراويت إيران جنرال عبدال أبو الفازل شكارتي إيران نزخواني خون تغطي ويسقات كتك أوم دلوت مخانا قليسو
7: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth.
6: بقدامنات كلتي ناي ترامب مفرح اب افو حيال صفيت كرهو اي نزقربلنا مفرح ون متنا ملاش هبنالو انا زياده حيلي زياده صعري بزياده دما ابرتينا ملاش كنهبول انا ሚኒስተር ወጻይ ጉዳያት ፔኒ ዋንግ ምስምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሪቻርድ ማለስ በመኻን አህጉራው ዝምድናታት ንምድልዳል ዘዓለመና በአውሮፓን አዲ እንግሊዝን ዑደት ይገብርለው ሚስ ዋንግ አብ ጎኒ ጸሐፊ ጉዳያት ወጻይ አባይ ብሪጣንያ የበት ኩፐር ኮይና ከተዛረብከላ እቲ መዕባለታት ንተአፋፍ ኩነታት እቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘጉልሕ መኻኑ ገሊጻ
8: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know
6: አውስትራሊያ ትውግ በዘተ ክፍታህ ንዝግበር ጻዕርታት ደገፋ ቀጽላላ እንተኾነ ትስምም ተኽስም ባልተነቀፍ መቃኑን ፈልጥና በቀጣልውን ክድልድላሎ መጻበቦ ሆርሙዝ ተከፊቱ ጉዕዞና ናብ ንቡርክ ምለስውን ንደሊና ዩናይትድ ኪንግደም ስለቲ ብሉጽ መርህነት ነመስግን አውስትራሊያ ግና ገና አብጎደን አብጎና ኮይና እጃማ ተበርክት ያዘላ አብ ቤልፋስት ድህሪን ሙሉ ለይቲ አንጻር ስደተኛታስ ተገብር አርግርግር አባይትን መኻይንን በሐውነ ዲዶም ገጾም ብዝተሸፈኑ ሰባት ንስድራ ቤታት ካብ አባይቶም አውፂኦም ንብዙሓት መኻይን ድማ ሐውረኩዖም አብ ሰሜን ቤልፋስት ሓደ ሱዳናዊ ዜግነት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እዩ እቲ ጎንፂ ተላዒሉ በዚ ድማ ሓደ ሰብ ዓይኑ ስኢኑ እቲ ወዲ 30 ዓመት ሱዳናዊ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኑ እዩ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር እቶም ኣብቲ ዓመፅ ዝሳተፉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣሎ

0: Beyni, merhaba Akan Samatıkan. Mecmuriya Beyni, niyatı, niyat bağlanat ne sırada zıxane, mebel salasın hamuştan, natsın nat eta, nehzbe irta, onka abla hakat, bili fatu ve Yohanna kabilde, fatu, be mukaltal, yagan yerley nazi, admazi Beyni. O akım tuz takas kayo, abzi halefe amatawi konferans alozu gibar, guba e nay, lalim itin aslan, community radios, قبل ملا أستراليا مالتي نايز عملت دي كونفرنس وي جوا استقبل اللبوتا أب بريزبن أب كوينزلاند ينيرو لعلي مئتن أسران قبل استقبل على أستراليا ناي كومينيتي ريدي زكايدو يستركو بو عبي قد بجاي ديرو أبزي أقات أمزي نحنا خم تتفلتو أبزي ناي كومينيتي ريدي قبل تلتك عن حدن جميرا بسلسة قوانقاتات بعربينيان بإنجليزيان بتغرينيان لعلي حمسان سلستان زقونو بولنتيرس وي ولنتاويان زتخافلو ننوح عمتاز بخدي سراحي بفرق ساعات جميرو جينا حدا ساعات فرقان فنوي نكايد
1: تينا
0: ابسو من هو ابسو من ساعات فرقان نكايد اب سري سي ار كم تتفلطو ناي مالت كالتشرال كوميونيتي ريديو سلوزفوني ناي استفل علي عدتات لعلي عسران يدي كان عدتات ركوب ستيشن يو أبزيز تغاف اللي قبائي نحنا هادي خبتهم ننوح عمتات نزو كومينيتي تغلقل الراديو تبهيلو كم حتيات ناتنا بروغرام بأكال كم أنتي بروغرام مالتي كم حتيات قريبنا شلمات أبتن عمتا وشلمات كن كبل مالتي اتيزو حبز دبر شلماتات أبشتومن تي كاتوغري ويبشتومن تي كبلس تمقلي نيرو اتن نحنا استغبلنايو كم تستغلت كايو ناي كوميونيتي امباكت اوورد يزبل وي تلوى شلمات تلوى حبرسب يبهال ازا قا نحنا كاملا اوستراليا نزا ابزا تحتي دا كاتوغوري زيا سيرتفكيتن وان كان تقبلنا ازي مقبلينا كم تستغلت كو هادي تي بروغرام مستفحت دبالة أكافة لزخوني بروغرام كوينو رقيب أمو نابنت بدرجة إثرات راح زي كوني كاب كرن أفريكا كاب السودان كاب إثيوبيا كم أون كابتي سفح بلد سموسونا برزلنا كاب ليانزو اللوديو كونو كاب جيرمان أبتن بوليتيكال بارتي اسمس بوليس زين نوح عمتات زكايز نبري ركبات بزري دزي بملكة انترفيو يخون ويون أبتز قبرة أكتيفيتيز لنا تخافلنا كافرنا قبرنا أبتريديو سومناوي نفنو بمبارنا إزي حادة خبت بلج إهاتات كوينو ترخيبو كمؤون إزري جزي أقايش كنا عدمي ناي تعنا قد يكون أبناي تمرتي نتح برتسب زي سق نقرات حقاو نقرات ناي إميغريشن ناي إمبلويمنت استفلا لي بروغرامات أقريبو سلزرخبو وموقع كم أساري مالسي تأثير إمباكت أبتي حبر السب أب حبر السبنا يكون أبتي صف حبر تسوون من بزوحات كإلاتات إيتراويان ألالينا ممهران دكتوريز بوليتيكاويان زي كم كونيكتر كوينو رخيب أمو زي أنين بزيادة تنك أن دخلت باللي كاب آنتا كوباز استسلمنا لمغنيات انتا عنيرا هذا زنا أسوي بعدنا نقولعو زكافة لي الراديو أبتو كوميونيتي راديو كمنا إرتيان كوميونيتي راديو أي نبرن قال أي كم زدو بالكو تستفر علي عينة بروغرامات بقرب وشتاوي نا أستراليا هو قدايات يخون كم مقاز إنستي نتحبر السبنا يقدسي نبلو حبري تاتا تقلي حتى إرسل زدخاني ورز أن نبلنا مكم

0: لتيو
1: طبو طبو انجل هالبيكا ابراهيم انت اي مسيلك اقول زي ابزي زمنا وحو صغري لومي تطاوتي اب كلواتم تاني من هاجرا كان تخطرنا فولو بزح تلو ايام زالوني بانزارو نتن هاجرا كان تات كمان ربح انت امنا لو تي بروفيشناليزم زبال ناتوك ستايل وخبتي اما جاكوا جميركا عرفت توصدو جيم بل فيزيوثيرابيست بل ناي سايكولوجيست بل بمولهم انتجريتد بينهم تسرعوا نتن هاجرا كان تات عابي بدو حجي اسلت انت هاجرا كان تات اسرع من محدار يما حدرو تيسرت مو دي كونسي يما حدرو طري جي اب زمنا وقع السوق خلوهم تي اصل انا زبالسي درجا شو يتغيرن بركوينو اما حدار مبالي حاج حنت حتى على اخلو بس مرنا خي وصلنا ريال مدريد كل شي غرزقات ما زلو نتصاوتي غبو زما حدر اصل انا زي مركبه يابا تم تصاوت كو كلهم بروفيشنال تجينا تناتهم ايجو زيرو بغبو زما حدرهم ابو مزي حدار ان شاء الله كسو اي سبو يوم زما حدر اخوهم سلازي حجي نتحطوها مو قلنا انا اتو زين ادفانتج قالوا انت ما غراينك كان مسز قالت كايو انت يوم دول تصاوت مبتحتهم غزي ابو عمل سي كسب سرعه قوتان تصاوتنا اذا خاسي ابو تصاوتاتن ابطم ملغاغون ابطم متمرن ابطم ليغامينس قالنلو يدهم سلازلو ابو عبي تورنامنت غير كلاس دخامي غات منالو سلازي سلمتا اي فيفا زي يقولنا زبل ترعنات انا تبقى وهم حدا رودري مانشستر سيتي بغزال ترعز لك كسب ادما غورن تحسوا غزي نيران حقكم تي باردن نايتي تصاوتاسي أبو أكلوي مقدراتي بزح تجمعاتي مستمر ولا فيفا برو زبال حدا ما حبر له نسون تلقى قمنا فيفا يترعي فيفا قصة ما يكال أبرز شيء أنتي أنت تصوت زيادة هاسيوم إبراهيم تصوت هذا حني بزح نمن تاعي أجن حنت جانتا أو حنت كلب حدا تصوتهم تصوت درس وعنك تصوت ساعتها زي تصوت حسام تيمزي أبو شيء 40 شو من ساعة ويا مو 40 شو من ساعة سوسان 40 ساعة زولي تصوت إذا خايها هاسيوم نالو زبل ترعنا تل إزي جديد عندي بده زقورو مبر تي ناي جيزي من ساعة يكون سلازي فيفا أبقصال نزل حريتي روا أبتصوات زمزل حسيتات فبقولي كالي قلن تايو أبتناي قزيز بالكايو تيب بروفيشناليزم ويكا أبتمورن فوتبول كاب عسرته ساب عسرته حمشة معالتي أخل قزيان تحرقهم إس إنا عبي تورنامي قلن أرسان فيجينا أبنى المسد ساميش أرشاع لت سلاسة وقنبت تصوي تمن لكلان رئيس موبايلو قلن ملت فيو عبرف تيزل زربا زبارين أب أمريكا وندونجيو أتيوم هجي انت فيفا عدل بكاهو قال أدوانتين فيفا اسران شو بيشتغل تصوتي تمزقب مو بتوسخي حموش وش بيشتغل تصوتها بالعلي حسكا تخيلها الجنجليز تاع غير ابن بزنس صوتها بس نيوزيلاند تصوت كلا ابو سكوارد زي اتو ابو اسران شو بيشتغل زي اتو حموش شو بيشتغل تصوت مالي خم بعل عليك سكوت ناي بورموز نيرو ريو نقونو ما ناي ليفربول زيهم حزوهم كي اجبت ناي بزنس صوتها نعوم يسلفو ولا جس واكينج نير ابتا تصوتها قرايت جانتا بتشين اسران شو بيشتغل يلون جن بارت اوف نايتا ناشونال تيم كوينو يصوت له مهنياتو ديكلان رايس أي تصنبر عرفت يزلو إبريتي إذا عرفت يزلو كم خم بكاتهم عبد خمس نبرو ملو عرفت يوصلو مهنياتو ريكافر قولو ملو فلازم بخمس غاء نتي نايقزي حسرت كنلو تصنعنا بتح بسايد مالتي كم بسيت قورو خوليو مالتي أتي ناي تصوت موقع أزبالك لكي قالو نيمار حجنا أمنتو قد يلون بالنابن نيمار بتفترون كاب تصوتها تصوتها بموقع أزبالك مالتها بي اتش جي خلو بلو بفلاب بارسلونا على هالكو مليونات جنزب أو تيرة سعود عرب جزيئته وأربعة تصوتات راح تصوت كوي بكا بسمعنا تكون راسيرم ما ناتو ناي نيمار مزاج أساسي بزوم فوتسال زبهر سلزمات ناي ترجع ناتوانو سلزمات سلزي كونه إيزلي سايت كون إنجورز هون حجي جند عن ريكا من داغوري مثلا بان تعرف ناتو ناي برازيل حجي ويسلي ناي روما تخلى خلاي أبناء محزنة صوتها مس جبتنا قبر خلو بكا سيزن أوت يوم زلوا بتناي خال صوتها زين أوت كين كورن كاب جي برازيل أمتي تهاسي أمتي ناي ويسلي قبور وانت على موتا يكون ناسيو ناتورال بوتا وتر خلت تصاوت تصاوت زي مركاوي ناتورال ناتورال ديفندر زبالو ومع الكافو نفولتو ناي كان بمنصب برازيل الزارو دبلو سلازي تا غيرا اب ماكل سلوف تصاوت وحده سلازي مرص كارلو انتروتي سلازي خبزح حلو قصري نتي ابوتا وتر خلت وي كان مسبرم كل على قد من لاكو نعون خشفن ايدرسن اجي كاو اتالانتا نا مانشستر يونايتد سغاغير زلو نعصويو فكا ما عينتيو بغن شايف نسو ووتي كومون ناي جيرمان كارل تسو تصاوتايو تسو من سينيرو نسون اب ترينينغ وورم ام داغور خلو مغدرا تغاتيمو نسون تفاني لو خاب هاغرا اتلانتا سلازي كم ساعه تغاتمو حجي ناي زي دمر انت ابراهيم انت حاتير غيزين يم لو مار زي كونه اتي امونغو ناي كلبا تصاوتا زلوم صاعكي راح زي كونه ويزن شورت بيريد اوف تايم اب كن سبع انت تصاعدات عرفهم اكل عرفتي دبي فلايزي كروشيت ليغا من زبال ماسل ويكا ناي هامسترينغ تتغاغم زغاتمو اتي اوفرلود ناي صوتا امونغو ناي توم ليغات سلازي تو هايبون زل عرفتي دارغا بروفيشناليزم عين الدحري ناسي يا اخلومي تدمر كن نسو نقبلك
0: ኣብታ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ክንመፅ እሞ እታ ናይ ቪዛ ፀገም ካብቲ ሶማላዊ ዳኛ ጀሚርካ ተፃወቲ ኮንጎን ካልኦትን ትንክፋ ቢልካን ኣለኻ ምስ እውን ንውሓት መገሻን ምክልባትን ኢቦላ እውን ተወሲኽዎ ዘይምችእ ወይ ከዓ ከቢድ ይኸውን ኣሎሞ ከመይ ክኸዳየን ኢልካ ትሓስብ መነመን ዝለዕለ ውፅኢታት ኣመዝጊበን ኪንዮ ቀዳማይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማት ክኸዳ ትፅበየን ምናልባት ኣይቮሪ ኮስትን ፈረንሳን ዘካየዶ መሳጢ መዳለዊ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ግምት የቲኻ ማለት እዩ
1: እዋ ፅቡቅ ኣብቲ ናይ ቪዛ ዝበልካ ሕጂ ንኮንጎ ክኽልክልዋ ምዃኖ ፍሉጥ ስለዝኾነ እዚ ኣላርሚንግ ሳይ ስለዝኾነ ማንም ሰብ ዝቕበሎ ጉዳይ እዩ ካብ ሓደ ኢንፌክሽን ዘለዎ ዲዚዝ ሓደ ሰብ ድሕር መፅ ኳ ሞከ ስኳድ ምን ትመፅእካላ 30 ሰባት ሒዛ ምስ ዝሳፋ ምስ ገለመልያ እንደገፍታውን እዚ ትቕበሎ እያ ብፍላይ ግን ሃገራዊት ጋንታ ምስ ሙሉእ ስኳዳ 21 መዓልቲ ከይተወሸብኪ ተኣትን እዮ ንከይትበሃል ኣብ ቤልጅየም እዮም ኣቐዲሞም ትሬኒንግ ገይሮም ስለዚ ብከምዚ እቲ ናይ ኮንጎ ናይ ኢቦላ ነገር ዳርጋ ተፈትሒ ከምዚ ናይ ሶማልያ ዝበል ኳ ካልኦት ካልኦትን ናይ ዒራቅ እውን ናይ ዒራቅ እቲ ዝበለፀት ከዓ ኮ 7 ሰዓት ኮ ኤርፖርት መርመራ ተካይድዎ ይብራ 7 ሰዓት ሙሉእ ሞባይሉ ከይተረፈ ዚ ተፈትሻ ኖ እንታይ እየ ክገብር እዚ ሓደ ተፃዋታይ ብጀካ ክዑ ሰግሪ ዝሓስብ ዚ እንታይ እዩ ክገብር እንታይ እዩ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዱ ዝፀቅጥ ሲ ገርመካ እዩ ካልእ ኣሜሪኮስን ፈረንሳን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣነስ ናይ ፍፃመ ዋንጫ ዓለም ዝርኢ ዘለኩ ዝሰሚዒኒ ብጣዕሚ በቃ ቨሪ ኢንተርቴይን ዝኮነ ፀወታ ብኩሉ ማለት ከምሽ ኩዕ ሰግሪ ዘማልኦ መለክዕታት ዝተማለ ፀወታ እሞ ከዓ ኣሜሪኮስ ካብተን ኣንደርዶግ ዝበሃላስ ነታ ዋንጫ ዓለም ናይ 2026 ክትወስድ ብቐዳም ነሰሪዕ ዘላ ፈረንሳ ብዝእምን ፀወታ ከምኡ ጌይራ ክተባሕደ ክስዕራ ከላሲ ዋዶ ትብል ሕጂ ትማሊ ናይ ፈረንሳ ምስ ኖርዘር ኣይርላንድ ዝገብሮ ፀወታ ምስራኣኹ ኢንፋክት ናይ ኤለመንት ምቅያር ገይር እዩ ኣብቶም ተፃወቲ ምስ ኣይቨሪኮስ ሕጂ ኮናተ ዝገብሮ ጌጋ ሲ ርሕኮም ዓይነት ጌጋ ገብር ኮንካ ዋንጫ ዓለም ከመይ ገይር መስመር ምክልኻላ ዳሞ ጉድ ትብል ድሃኖ ማለ ግን ኣቦማካኖ ሳሊባን ስለዝወረዱ ንክልኻል ገፅ ዝበለ ነይሩ ፀወታውን ዝምብ ነይሩ ኦሊሴ እዩ ሰለስትዮን ጎላት ኢትዮን ብሃትሪክ ሰሪሑ ስለዚ ፈረንሳ ብልክዕ ካብተን ህዝቢ ዝግበረለን ዋንጫ ዓለም ኮስዳ ተባሂለን ዘለዋዮን ብልክዕ ኣነም ከምኡ የዛምን ግን ናብ ፀወታ ምስኣተኻ ካልእ ነገር ዘጋጥመካ ኩሉ ግዜ ካልእ ኣርጀንቲና ውን ሰናፋ ኣይኮነትን ስፔን ከዓ ድሕር ፈረንሳ ዝስራዕ ዋንጫ ክትወስድ ተባሂላ ኣላ ከም በዓል
2: ኩራ ሰማዕትና እዚ ክትሰምዖ ፀናሕኩም ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና ናይ ፊፋ ዋንጫ ዓለም ዝጅምረሉ ድሮ ኢና ዘለና ዋዜማ ኢና ዘለና ንዕኡ ኣመልኪቱ ትፅቢትን ኩነታትን ናይቲ ፀወታታት ወይ ቅድመ ፀወታታትን ኣመልኪቱ ኢብራሂም ዓሊ ምስ ተንታን ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ዝገበሮ ዕላሊ ነይሩ ኣና ውና ብተኸታታሊ እቲ ፀወታታት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኣብዚ ኣብ ኤስቢኤስ ብሓፈሻ ትንታንታት ርእቶታትን ከነቕርብ ኢና ክትከታተሉና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንዕድም ናብቲ ዝቕፅል መደብና በዛ ናይ ዑስማን ዓብድልርሒም ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ክትዛነዩ ዕድመኩም